خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوش شات سبورد فانا رماسي كما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيسخ ما فتعادو تشو متسوك كانك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساش سليف مت اندر سلطة درك تبو سكوندر تو كرست خاص تي تشلا بيت نختر ليف مت

غدوش ناد كبيتي تشا شلي خانا برفم تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تي كبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبيا بتسي كانو غيبي سخما فتعادو تشمو تسوكن يكبرن يتسلنا ما مو ترسخت سانسي برمتساش سليف ما تاندر صوت الدرك